ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا

0: شيء علما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Juga mengajak semua kepala daerah untuk cepat.

طالب العلم أكثر يعني في هذا الجانب، لأنه ينظر إليه على أنه قدوة، فلذلك يكون محاسبا أكثر من غيره من عامة المسلمين. وإلا الأخلاق يطالب بها كل مسلم، ولكن من أهم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم ألا هو التواضع، أن يتواضع للناس. كونه صار طالب علم مثلا وهو يعلم أكثر من غالب الناس، فلا ينبغي أن يتكبر عليهم أو أن يرى أنه أحسن منهم أو أن الله امتن عليه أو أن الله ميزه جل وعلا، بل عليه أن يتواضع للناس قدر ما يستطيع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن يحسن إلى الناس قدر ما يستطيع، سواء بماله، بجاهه، بنصحه، يعني وقته، جهده، يحسن إلى الناس بهذه، يعطي قدر ما يستطيع. ثم كذلك أن يحرص طالب العلم على يعني الصدق مع الناس، طبعا الصدق مع الله والصدق مع الناس والصدق مع نفسه، هذه من الأخلاق التي يجب على طالب العلم أن يهتم بها. كذلك يجب على طالب العلم أن يكون كريما، لا يصلح أن يكون طالب علم وأن يكون بخيلا حريصا شحيحا، بل طالب العلم يجب أن يكون كريما، حتى يعني يكون ما يتعلمه واقعا يعيشه. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهما قال: ما سمعت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها. وعندما نرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وعطاءه وبذله صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي لطالب العلم، بل يجب على طالب العلم أن يتمثل بهذا في حياته، وأن لا يكون ذلك مجرد يعني أشياء ينقلها للناس ولا يطبقها. كذلك طالب العلم يجب عليه أن يجمع بين الخيرين، مع أن هذا يعني للأسف يعني ما أقول يكثر، لكن موجود في بعض طلبة العلم أنه إن اهتم بالعلم قصر في العبادة، بل عليه أن يجمع بين الأمرين قدر ما يستطيع، وهو طلب العلم والعبادة لله تبارك وتعالى، يعني أن يطبق علمه واقعا. وإذا قلنا في بداية كلامنا أن طلب العلم يكون لرفع الجهل ثم العمل بهذا العلم ثم نشره بين الناس. ومن أخلاق طالب العلم التي يجب عليه أن يهتم بها وهو الحرص على الناس، الحرص على هدايتهم، التلطف معهم، لين الجانب مع الناس حتى يقبلوا منه علمه. هناك بعض طلبة العلم تجده جافا جلفا، يعني صعب المراس، يعني حتى إن الناس يعني تنفر منه، نسأل الله تبارك وتعالى لا يجعلنا كذلك. فينبغي على طالب العلم أن يكون هينا لينا مطواعا سمحا مع الناس. كذلك أن يكون هذا الإنسان يعني سنة تمشي على وجه الأرض، يعني أبعد الناس عن المعاصي، أبعد الناس عن حتى يعني فضول الدنيا، يبتعد عنها قدر ما يستطيع، يفعل المستحبات، يبتعد حتى عن المكروهات، لأنه قدوة في النهاية. فلذلك على طالب العلم أن يهتم بهذه الأمور. كذلك الشجاعة، خاصة أن طالب العلم عندما يحدث الناس مثلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله، يحدثهم مثل هذا، ثم إذا جاءت الأمور واقعا وجدته يعني جبانا رعديدا خائفا معتزلا، لا، بل عليه أن يواجه الأمور وأن يتقدم الناس وأن يسعى في مصالحه وما شابه ذلك من الأمور. والله المستعان.

0: يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء.
1: فتوى علماء.
2: وهناك بعض القواعد لا بد من معرفتها لنحكم أن هذا الفعل بدعة أو لا. أما القاعدة الأولى فهي الأصل في العبادات المنع، والأصل في الأشياء الإباحة. معنى الأصل في الأشياء الإباحة أي كل شيء في هذه الدنيا مباح لنا إلا إذا في نص بالتحريم. كل المأكولات حلال للمسلمين إلا إذا في نص على التحريم، مثل الخنزير، مثل الميتة التي نص عليها الشارع. فالمطعومات والمشروبات هذا الأصل فيها الحل وليس التحريم، وليس شرطا أن أقول والله هذا الطعام أكله الرسول لما أكله، لأنه الأصل فيه الحل. أما العبادات لا، الأصل في العبادات المنع. لا يجوز أن أحدث عبادة جديدة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه العبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية قال أحكام الترك، تعريف السنة، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ولكن هناك لابد أن ننتبه أن الرسول ترك أفعال عمدا، فلا يجوز أنا أن أفعلها، مثل أذان العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن للعيد، فهل يجوز أن أؤذن أنا للعيد؟ لا، ما بيجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة الاستسقاء، فأنا أيضا لا يجوز أن أؤذن لصلاة الاستسقاء. هذه تسمى أحكام الترك، هذه القاعدة الثانية. أما القاعدة الثالثة وهي الحسن ما حسنه الشرع، وليس الحسن ما حسنه العقل، وليس الحسن ما حسنته العادات أو التقاليد. الذي حرمه الله هو المحرم، والذي أحله الله هو الحلال. فهنا كثير من الناس من يقدم العقل على النص الشرعي، نحن نقول لا، بل نقدم النص الشرعي على العادات، على التقاليد، على العقل وغير ذلك. حتى لو لم يقبل عقلي هذا النص، فأنا يجب أن آخذ بالنص. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخفين أولى من أعلى. نحن أين نمسح الآن؟ لم نمسح الخفين، أين نمسح؟ نمسح على الأعلى. يقول لو كان الدين بالرأي المفروض نمسح على الأسفل وليس على الأعلى، لأن من الذي يتسخ؟ الذي يتسخ الأسفل. فنحن نمسح على الأعلى، لماذا؟ لأن الرسول أمرنا بذلك. ولا يجوز أن أجتهد وأقول لا والله الذي اتسخ تحت وأمسى على الأسفل. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ويخاطب الحجر الأسود، والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة لعائلة أمنا عائشة رضي الله عنها وتسألها، فتقول لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الأهم في ديننا ما هو؟ الصلاة أهم من الصوم، الصلاة أهم من الصوم بكثير. وهي تسأل طيب لماذا الحائض تقضي الصوم وهو الأقل أهمية ولا تقضي الصلاة؟ فماذا أجابتها أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت أحرورية أنت؟ وحرورية يعني هم الحروراء، منطقة حروراء اللي خرج منها الخوارج اللي حكموا عقولهم وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكموا عقولهم، أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أنا أسأل. فماذا جاء أجابتها أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اتباع. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دخل للعقل هنا إن والله الصوم أقل من الصلاة أو الصلاة من الصوم، إذن أنا أقضي الصلاة ولا أقضي الصوم. هو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه وشعر البدن؟ نقول أما شعر الحاجبين فلا يجوز للمرأة أن تزيله ولا أن تخففه، بل تبقيه على ما خلقه الله عليه ما لم يخرج عن حد الخلقة المعتادة. فإن خرج عن حد الخلقة المعتادة كأن طال حتى أصبح يقع في العين، أو أصبح مشوها للوجه وليس هذا مما هو في خلقة النساء، فإنه يجوز للمرأة أن تزيل منه ما خرج عن الخلقة المعتادة، لأن هذا ليس من تغيير خلق الله للحسن، وإنما من إعادة الخلقة إلى أصلها. وأما شعر الوجه من غير شعر الحاجبين فقد اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء يقول إن النمس التي لعنت فاعلته هو أخذ الشعر من الوجه مطلقا، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه الذي ينبت في غير الحاجبين، فإن الأصل في خلقة المرأة ألا ينبت الشعر في وجهها، فإذا نبت فلها أن تزيله. وأما شعر بقية الجسد فلها أن تزيله. بقي سؤال، وهو هل يجوز لها أن تزيل هذا الشعر عند غيرها من النساء؟ والجواب، أما ما كان من الشعر في المواطن التي يجوز للمرأة أن تكشفها أمام المرأة فلا بأس من أن تستعين بأختها أو تستعين بطبيبة لإزالة هذا الشعر. أما الشعر الذي ينبت في الأماكن التي لا يجوز لها أن تكشفها أمام النساء فإنه لا يجوز لها أن تستعين بمن يزيل هذا الشعر، لأن هذا ليس من باب الدواء الذي يجوز معه كشف العورة، وإنما هذا من باب تحسين الخلقة، وباب تحسين الخلقة ليس من الدواء. ولذلك نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تزيل الشعر النابت على ما لا يجوز كشفه أمام النساء بالليزر، لأن إزالة الشعر بالليزر لا يمكن أن تكون إلا بمعاونة غيرها. وقد سمعت من الأطباء أن ما يسمى بالليزر المنزلي ضار ويسبب الأضرار والحروق، وعليه فلا يجوز استعماله. أما الشعر الذي ينبت على ما يجوز أن تكشفه المرأة أمام غيرها من النساء فلا بأس من أن تستعين بامرأة تزيل لها هذا الشعر بالليزر في العيادات ونحوها. وأما الرجل فالرجل لا يجوز له أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ منها حتى لو زادت على القبضة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وأما بقية الشعر مما لم يرد الأمر بإزالته، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للرجل أن يزيله ليصبح كالمرأة إلا إذا كثر كثرة آذت فيخفف ما يؤذيه. وهل يجوز للرجل أن يزيل شعر الإبطين بالليزر؟ نعم، إذا ثبت أنه لا يضره. وأما شعر العانة فلا يجوز إزالته بالليزر لما ذكرناه من تعليل فيما يتعلق بشأن النساء، والله أعلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مُلْغُ يُوبَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ دَخَلْتَ

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال

ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار الم...

0: المذكور في الحديث أي باعتبار ما يبدو ويظهر للناس، والمآل عليهما باعتبار ما بينهما وبين ربهما سبحانه وتعالى. فالأول له مع الله خسيسة، والثاني له مع الله خصيصة. فذاك ذو الخسيسة الرديئة تغلب عليه فتهتك ستره فيغلب عليه عمل أهل النار، والثاني ذو الخصيصة تغلب عليه تلك الخصيصة التي بينه وبين ربه فتظهر عليه أعمال أهل الجنة فيعمل بها فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. وهذا الحديث مما يؤرق القلوب، لأن الخواتيم ميراث السوابق، وهي من أجل قواعد السلف في إصلاح الأحوال، أن العبد يخاف على نفسه من سابقة له. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن العبد يرجع عن ربه وينكث توبته لبقاء بذرة من الجاهلية في قلبه لم يتخلص منها فنبتت فيه فأعادته إليها. لذلك شغل الإنسان بتطهير قلبه ينبغي أن يكون عظيم، لا تشتغل بقلع النباتات الصغيرة التي حول نخلتك التي تسقيها وتنسى أن تقتلع الشرور الصغيرة التي تحيط بقلبك. اعتني بقلبك أكثر من اعتنائك بالدنيا، اشتغل بالأقبال على قلبك في تطهيره، وأخرج منه ما يفسده، وتخوف على هذا خوفا عظيما. من وعى هذا الحديث خاف، يخاف أن يكون شيء من عمله وقع منه فيؤاخذه الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن العبد ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. وتفسيره أن الأول عمل الحسنة لله فلم يزل يمنها على الله ويستعلي بها على خلق الله فكانت سببا في دخوله النار، والثاني عمل السيئة فلا تزال تلك السيئة بين عينيه يخاف أن يؤاخذه الله عز وجل بها، فأمن الله عز وجل خوفه فكانت تلك السيئة سبب دخوله الجنة. فينبغي أن لا ينظر العبد إلى مجرد ما يظهر منه، انظر إلى باطنك، أصلح باطنك، صحح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينفعك. أما الظاهر الذي يراه الناس هذا لا خير فيه، ترى لا خير فيه إلا ما رحم الله. يعني المقصود نحن أن الإنسان يتخوف من هذا، لأن الذي يظهر من عملك للناس ربما كان باب شر عليك، ربما أخذت به، أصابك الغرور، البطر، الفخر، عد الأعمال، محبة الشهرة، محبة السمعة، محبة الذكر، فيأخذك هذا عن ربك سبحانه وتعالى. والذي يقرأ منكم كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب يعجب من تلك العلوم التي فتح الله عز وجل له بها، لكن لو قرأت سيرة ابن رجب علمت لماذا هذه العلوم عنده، لأنه ما كان ينظر في أعماله للناس، كان يخاف أن يكون عمله للناس ليس لرب الناس. قال تلميذه ابن اللحام: شهدته يوما وقد شهد اجتماع فقهاء المذاهب في مجلس المناظرة، فذكروا مسألة وتكلموا فيها، وكنت سمعت منه كلاما حسنا فيها ما قاربه القوم ولا حاموا حوله. يقول سمعت من الشيخ كلام طيب في تحليل المسألة، يقول فبقيت أطيل النظر إليه رجاء أن يتكلم، وده يشوف شيخه يظهر ما عنده من التحقيق. يقول فطال سكوته، فلما خرجنا ظننت أنه نسي، يقول ظننت أنه نسي المسألة، فقلت له: ألم تكن رحمك الله ذكرت فيها كذا وكذا؟ فقال: بلى. قال: فقلت فلما لم تذكره في مجلس المناظرة؟ قال: لأن ذلك كان لله وهذا خشيت أن يكون لغير الله. ذاك الذي ذكره في مجلسه لتلاميذه لله، يعلمهم، وذاك الذي أمام العلماء خاف أن يكون لغير الله فأمسك عنه. هذه القلوب الحية، ما هي بالقلوب التي تقف مع الناس تحسن ألفاظها للناس وتحسن ملاقاتها للناس، تريد الناس ما تريد رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك تجد عندها من الغوائل الباطنة من الحسد والغل والحقد والاستعلاء في الأرض ومحبة الظهور وانتشار الذكر ما يكون سببا لانتكاسها وارتكاسها، حتى ربما خذلت بالخروج من الإسلام. يخرج الإنسان من الإسلام بسبب وجود هذه الأمور في قلبه. فطالب العلم خاصة، وكل عبد لله عامة من الرجال والنساء يجب له أن يعتني بطهارة قلبه مرة بعد مرة، وأن يراقب هذا ويجدده ويكثر من مجاهدة نفسه ويعظ نفسه بينه وبين رب سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك. الآن نحن لا نرى قلوب بعض، لكن الله سبحانه وتعالى يرى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت الآن قلبك وش فيه؟ الآن نحن يأتي أحدنا للمجلس يلبس بشت ويتطيب ويلبس ثوب زين حتى الناس ما يشمون منه إلا الطيب، فماذا يوجد في قلبك بينك وبين الله عز وجل؟ الآن أحدنا يستحي أن ينظر له بعد قرابته على ردى كما يقال. إذا امرأة مرت نفسه تتشوف يناظر إليها، لكن يخاف أن في أحد من ربعه يشوفه. فأعظم أن تخاف أن يكون في قلبك ردى والله سبحانه وتعالى ينظر إليك فيه غل، فيه حقد، فيه حسد، فيه ضغينة، فيه استعلاء، فيه حب شهرة، فيه محبة ذكر ومنزلة ومرتبة عند الناس ودنيا ومال. إياك وإياك من وهذا. الإنسان ينبغي يا أخوان أن يجاهد نفسه مرة ومرة ومرة، ويعيد هذا دائما دائما، ولا تجد أحد هيأ الله له أسباب العلم والعمل إلا بدوام المجاهدة في إصلاح قلبه دائما. ومما أختم به لأن وقت الإقامة جاء، شيء يدل على هذا. سئل شيخنا بن باز رحمه الله تعالى من رجلين أعرفهما بما جعل الله عز وجل لك هذا القبول عند الناس. قالوا ليش أنت بن باز عند الناس هالقبول هذا؟ فقال، وهذا من مجالس خاصة يعني، فقال ولا هو ما يتكلم بهذا بين الناس رحمه الله، قال أظن أن الله أعطاني هذا بشيء، وهو أني لا أحمل في قلبي حقدا على أحد من المسلمين. يقول ما أحمل في قلبي حقد على أحد من المسلمين أبد، وإذا سمعت بسوء عن أحد سعيت في نصحه. ما يفرح بوجود النقص عند غيره، لا، إذا سمع عند أحد خطأ سعى في نصحه. فهذه الخصيصة هو يرى أنها هي التي أوتي بها هذه الرتبة عند الناس. فأنت طهر قلبك حتى تنال الرتبة عند الله عز وجل، الرتبة العظيمة. ولا تظنون أن من يفتح الله عز وجل عليه بالعلم يكون عند الله عز وجل أقرب، قد يكون علمه وبال عليه، لكن الذي يكون قلبه أطهر هو الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى بالمقام العالي، ويرفعه الله عز وجل بطهارة قلبه، لأن قلبه طاهر صالح. والجنة إنما جعلت لأصحاب القلوب الطاهرة، والنار إنما جعلت لإذابة قسوة أصحاب القلوب القاسية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل درن، وأن يشفيها من كل مرض، وأن يعيننا على أنفسنا ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
1: Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua, kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Jadilah engkau seorang yang banyak belajar, menuntut ilmu sehingga engkau menjadi seorang yang faqih ketika engkau di usia muda, ketika engkau di usia yang kuat untuk belajar, sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, pejabat, diserai amanah, ataupun menjadi seorang guru misalnya. Karena apa? Karena ketika itu banyak di antara waktumu yang tersita sehingga engkau tidak sempat menjadi seorang yang mengupdate ilmu, Maka yang terjadi apa? Enggak nambah ilmu.
3: Ketika dia berhasil, dia mungkin karena kecerdasanku, karena pengalamanku. Kita bilang bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Banyaknya pengalaman tidak berbanding lurus dengan banyaknya harta. Betapa banyak orang cerdas, lebih cerdas daripada kita, tidak kaya-kaya. Betapa banyak orang pengalamannya lebih banyak dari pengalaman kita, ternyata tidak kaya. Rizki rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha. Dalam banyak ayat kata Allah, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Berjalanlah kalian di penjuru bumi, carilah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Jika selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala."
4: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli. Kaidah berikut ini berbunyi, annal asla man ud-darari fil buyu'. Bahwasanya hukum asal dalam jual beli adalah dilarang segala sesuatu yang bisa menyebabkan adanya mudarat atau merugikan orang lain. Sehingga apabila terdapat suatu akad, suatu transaksi jual beli yang itu bisa mendatangkan mudarat, maka secara syariat itu hukumnya dilarang. Bahkan ini merupakan ya kaidah secara umum di dalam syariat agama Islam, apa saja yang bisa menyebabkan mudarat, yang bisa membahayakan orang lain, maka dilarang di dalam syariat, termasuk dalam jual beli. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa memadaratkan atau membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Atau juga dalam artian kita tidak boleh melakukan sesuatu madarat atau membahayakan, baik itu kita yang memulai melakukan kemadaratan tersebut atau kita melakukannya karena membalas orang lain yang telah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Beginilah syariat agama Islam yang mulia melarang segala sesuatu yang bisa menyebabkan madarat, menyebabkan bahaya. Di antaranya juga dalam praktek jual beli. Bagaimana praktek dalam jual beli? Di mana suatu hal tersebut bisa membahayakan orang lain, merugikan orang lain, lalu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqqur rukban." Janganlah kalian mencegat mereka ingin menjual barang di pasar kota. Lalu orang kota mencegat mereka dan membeli di jalan tersebut. Lalu kemudian mereka menjual di pasar dengan harga yang mahal. Pasti di sini akan memadaratkan orang yang datang dari desa tadi. Seandainya orang menjualnya kepada orang yang mencegat di tengah jalan tadi. Ini juga berlaku orang yang datang ke desa. Ya, meskipun kalau saat ini untuk mengetahui harga pasar, harga yang beredar, itu juga sangat mudah dengan teknologi alat komunikasi sekarang, WhatsApp, marketplace, dan lain sebagainya. Namun, ya memang masih ada orang

أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا

الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا نشأنك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.